0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لون 14 صباح اليوم الخميس 28 من أيار مايو المشاركين في الجمعية العامة للدائرة الفاتيكانية للبشارة، قسم المسائل الأساسية للبشارة في العالم. وفي بداية كلمته إليهم أعرب قداسته عن شكره الحار على ما قامت به الدائرة من عمل خلال يوبيل العام الماضي، وقال إننا قد عشنا زمن نعمة شهد مجيء ملايين الحجاج إلى روما. وأضاف الأب الأقدس أن هذا الحدث قد تطلب جهدا تنظيميا كبيرا برز في استقبال فرح على كافة الأصعدة، وبشكل خاص في اهتمام بالبعد الروحي من خلال وفرة العطايا التي سكبها الله على المؤمنين. وتبع قداسة البابا حديثه عن اليوبيل مشيرا إلى أن الأبواب المقدسة للبازيليكات البابوية الأربعة التي تم فتحها لم تعني أن السنة المقدسة قد عيشت بزخم في الكنائس المحلية فقط، بل لقد أصبح الرجاء موضوع اليوبيل.

لأنه يتضمن رجاءً يطرح أهدافاً حقيقية لا وهمية. ودعا البابا بالتالي إلى ألا نوقف هذا الإعلان الذي يدعمه وعد الرب أن يكون دائماً معنا، ووصل قدسته أن الرب يظهر في الشهادة التي نحن مدعوون إلى تقديمها كي نكون تلاميذ أمناء لكلمته. تحدث البابا لون 14 بعد ذلك عن البشارة، فقال إنها تتطلب أن تواصل كونها الدافع الأساسي لكل فعل للكنيسة، الجامعة والجماعات المحلية، فهكذا فقط يمكن اكتشاف الإيمان ذاته مجددا في جماله وأن يعبر بأفضل شكل عن مصداقيته. ووصل البابا أن إعلان الإنجيل والذي ينشر الرجاء ليس اقتراحا يوتوبيا، بل هو شهادة تجذب لأنها تظهر الدعوة إلى المحبة وإلى الحقيقة. وتبع الأب الأقدس أنه لا يمكن الاستخفاف، وخاصة في دول الغرب، بأن أزمة الإيمان إلى جانب عوامل أخرى اجتماعية ثقافية قد أدت إلى لا مبالاة منتشرة بالدين، حيث يبدو الإيمان لكثيرين أمرا لم تعد له أهمية بالنسبة لحياتهم. وتحدث البابا هنا عن خطر لا تلمس حدته دائما، ألا وهو غياب الحس بما هو إنساني بالتميز، أي البحث عن المعنى. وتابع أنه لا تتم الإجابة على القضايا الجوهرية الكبيرة بينما تنتشر ثقافة تكنولوجية يفترض أن تجيب على كل الاحتياجات. وفي هذا الإطار أيضا تابع قداسة البابا، فإن اللقاء مع يسوع لديه القدرة على أن يعيد ملء المعنى والقيمة لحياة الأشخاص، كما وتكتشف هنا الكنيسة مجددا الآنية الدائمة للمهمة التي تلقتها من الرب القائم. وأضاف البابا أن لا أحد يمكنه أن يحل محل الكنيسة في هذه الرسالة الملحة والضرورية لتوفير أسس موثوق فيها لمستقبل البشرية، كي يكون مستقبل السلام وعدالة وحرية وأخوة. عاد البابا لون 14 بعد ذلك إلى كونسستوار شهر كانون الثاني يناير المنصرم، فقال إنه قد أظهر أن الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل للبابا فرانسيس يواصل كونه مرجعا هاما، فهو لا يقتصر على طرح محتويات جديدة، بل يمركز كل شيء حول الإعلان باعتباره محور الهوية المسيحية والكنسية. ودعا الأب الأقدس من هذا المنطلق الحضور إلى العودة إلى تلك الوثيقة في عملهم على كل المستويات، وذلك لتعزيز رسالة مركزها المسيح والإعلان، تولد من اللقاء مع المسيح القادر على تغيير الحياة. توقف الأب الأقدس بعد ذلك عندما وصفه بأمر يستحق اهتماما كبيرا، ألا وهو البحث القوي عن الروحانية، وخاصة لدى الشباب، والذي ظهر بشكل واضح خلال يوبيل الشباب. وتابع البابا أن الأجيال الجديدة لا تستبعد الإنجيل، بل على العكس، فإن كثيرين لدى اكتشافهم له يتوقون إلى التعرف عليه بشكل أفضل، لأنهم يلمسون أن فيه يختبئ السر من أجل بلوغ سعادة حقيقية. وعرب قدسته في هذا السياق لضيوفه عن ثقته في أن دائرتهم متنبهة إلى هذا الطلب الذي يطرحه معاصرون بإصرار أكبر دائما، والذي يستدعي إجابة تتمتع بالمصداقية والموائمة. وأكد البابا هنا على أن البشارة لا تعتمد على كفاءة البنى أو الأهمية الاجتماعية، ولا حتى على التأييد الذي قد يظهر في أي لحظة، فالأمر الجوهري هو الثقة في القيادة، في الروح القدس، والسير على الطريق التي يرشد إليها لحمل كثيرين إلى المسيح وكلمته المخلصة ومحبته التي تجدد الحياة. ووصل البابا لون 14 الحديث عن البشارة، فقال إنها اليوم عليها التعامل مع ظروف وآليات متغيرة لنقل الإيمان من جيل إلى آخر، وقد توقف هذا النقل تقريبا في بعض مناطق العالم، ما يتطلب القدرة على تحمل تحديات جديدة. وأشار البابا إلى أن هذا يسفر عما وصفه بفقر روحي لدى الأجيال الشابة، وغياب المحفزات والأدوات للالتصاق بحرية بهذا الإيمان الذي يمنح الحياة معنى. ولكن هناك في العالم كله، شكرا لله، قال البابا لون 14، خبرات كثيرة ومتنوعة تلتقي خلالها الجماعات المسيحية والجمعيات والحركات الكنسية الشباب، وتصغي إليهم وتحاورهم. ووصل الأب الأقدس مشيرا من جهة أخرى إلى أن الثقافة المنتشرة في مجتمعات الاتصالات المبالغ فيها والاستهلاكية تقلص من القدرة على التعلم بالصبر والقيام بمثابرة وحس نقدي بمسيرات البحث الشخصية عن الحقيقة. وهناك خطر أن ينظر إلى أي رسالة كمجرد رأي من بين آراء كثيرة. وشدد البابا بالتالي على أن نقل الإيمان يمر في هذا السياق

0: يعقب الضرورة عبر اللقاء الشخصي مع الأشخاص والجماعات التي تعبر بفرح عن الإيمان المسيحي وعبر أسلوب حياة إنجيلي. ولا يعني هذا التقليص أو التخفيف من الضروريات، بل الشهادة بتواضع وشجاعة للطريق والحق والحياة، أي يسوع.
1: استقبل البابا ليون الرابع عشر صباح اليوم الخميس في قاعة السينودوس بالفاتيكان المشاركين في أعمال الجمعية العامة 82 لمجلس أساقفة إيطاليا. وجه البابا لضيوفه كلمة استهلها معبرا عن تحياته الحارة للأساقفة الإيطاليين ومن خلالهم للكنائس المحلية ورعاتها ومؤمنيها، خاصا بالذكر الشبان والمسنين والفقراء والمرضى وكل من يعيشون الإيمان ببساطة في الحياة اليومية ومن يحملون في قلبهم عطشا إلى الله. بعدها انتقل لاون إلى الحديث عن الزيارات التي قام بها مؤخرا إلى نابولي وبومباي وأتشيرا، لافتا إلى أنه لمس لدى الناس علامات التعب والتفتت والوحدة والتي تميز عالم اليوم، كما أن الرعاة يمكن أن يشعروا بالتعب لدى محاولتهم نقل الإيمان ويواجهون صعوبة في إشراك الأجيال الفتية في هذه العملية. بيد أن الرب يسوع نظر إلى الجموع وقال إن الحصاد كثير لكن الفاعلة قليلون، أوضح البابا في هذا السياق أن الرب يزرع في قلب الناس رغبة في اللامتناهي وفي ملء الحياة والخلاص الذي يحرر الإنسان. لذا لابد أن نتبنى نظرة الرب هذه وألا نتوقف عند الإحصاءات، إذ علينا أن نرى بأعين الرب القائم من الموت الحصاد الذي يعده لنا الله. بعدها سأل الحبر الأعظم الروح القدس أن يمنحنا قلوبا متقدة بالاندفاع من أجل المسيح وأن يهبنا أشخاصا قديسين يعملون معنا. ولفت في هذا السياق إلى أن الأولوية هي للإنجيل، وهذا ما يذكرنا به القديس فرانسيس الأسيزي في الذكرى المئوية الثامنة لوفاته، وهو موضوع تناوله أيضا البابا بولس السادس والبابا فرانسيس، لأنه من الإنجيل يولد الإيمان كلقاء حي مع المسيح القائم من بين الأموات والحاضر في كنيسته. واعتبر البابا أنه لابد أن نضع الإنجيل في المحور في عالم يشهد تحديات أنثروبولوجية لا سابق لها. هذا ثم ذكر البابا الأساقفة الإيطاليين بضرورة أن يعيد المؤمنون اكتشاف المعمودية كواقع حي ووجودي، خصوصا وأن مسيرة الحياة المسيحية تبدأ بالمعمودية داخل الكنيسة، كنيسة تؤمن، تحتفل بالأسرار، ترافق وتولد. أوضح الحبر الأعظم أن الإيمان ينقل إلى الآخرين وينمو حيث توجد جماعات حية مضيافة قادرة على الصلاة والإصغاء، جماعات لا تبقي كلمة الله على الهامش بل تنير الخيرات، وحيث الإفخارستية هي مصدر وذروة، وحيث الفقراء هم أخوة وأخوات يخاطبنا الله من خلالهم، وحيث نتحاور مع الشبان ونرافق العائلات، وحيث نضع الجراح أمام المسيح بتواضع، وحيث يصبح الإيمان التزاما فاعلا في المجتمع والسياسة والثقافة. من هذا المنطلق مضى البابا يقول إن الأساقفة مدعوون للإصغاء بعمق، للإصغاء إلى كلمة الله وشعب الله ولقراءة علامات الأزمنة وكل ما يحاكي عاداتنا الرعوية. وأكد أنه حيث يكون الإصغاء حقيقة لا تنغلق الجماعة على نفسها، بل تصبح فسحة للتمييز والرسالة وتعرف كيف تتجدد. لذا فإن المسيرة السينودوسية ينبغي أن تتحول إلى نمط دائم، خصوصا وأن المجمع الفاتيكاني الثاني يذكرنا بأن الله شاء أن يقدس الأشخاص جاعلا منهم شعبا واحدا يعترف به في الحقيقة ويخدمه في القداسة. بالتالي فإن مشاركة المؤمنين في الحياة الكنسية هي مطلب أساسي من أجل الشركة والرسالة. من هذا المنطلق لابد أن تضع المؤسسات التابعة لمجلس أساقفة إيطاليا نفسها في خدمة الشركة والتنسيق والتمييز ودعم الكنائس التي في إيطاليا. بعدها ذكر البابا الأساقفة الإيطاليين بأن خصوبة الكنيسة لا تقاس من حيث العدد والتأثير، خصوصا وأنها تعيش من نور الحمل وتلتف من حوله، يدفعها الروح القدس في دروب هذا العالم. وحث لاوون الرابع عشر ضيوفه على أن يتسلحوا بالشجاعة المطلوبة للتحرر من كل شيء من أجل إعلان الإنجيل ولوضع تربية مسيحية تكون تنشئة ترافق الحياة المسيحية كلها، كما شدد على ضرورة أن تتميز الرعاية بالضيافة وتساعد العائلات على التجدد بواسطة الإنجيل، وسلط الضوء على أهمية الإصغاء إلى الشبان وتعلم الإنجيل من الفقراء، مشيرا إلى أن الشعب يولده آباء وأمهات في الإيمان وجماعات تعرف كيف تقول بالفعل والكلام لقد وجدنا المسيح، لأن إيطاليا تحتاج إلى هذه الشهادة. في ختام كلمته سأل البابا العذراء مريم أن ترافق ضيوفه، هي التي قبلت الهبة وحفظت الكلمة وسارت برفقة التلاميذ وانتظرت الروح القدس في العلية.
2: رسالة عامة اجتماعية هي الأولى للبابا لاوون الرابع عشر والتي تقدم مفتاحا لقراءة حبريته. هذا هو جوهر فكر رئيس الأساقفة كارلو ماريا بولفاني، أمين سر دائرة الثقافة والتعليم ومؤلف العديد من المقالات في مجالات التبسيط العلمي، خلال حديثه عن الرسالة الإنسانية الرائعة التي قدمت في 25 من أيار مايو بحضور الحبر الأعظم في قاعة السينودوس. وفي مقابلته مع وسائل الإعلام الفاتيكانية يعيد قراءة الوثيقة الحبرية بوصفها صوت الكنيسة في فجر ثورة صناعية جديدة. بعد 135 عاما من صدور رسالة الشؤون الحديثة للبابا لاوون الثالث عشر، ويتوقف بشكل خاص عند التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على البشرية جمعاء. في جوابه على السؤال حول إذا كان يشاطر البابا قراءته لهذه الرسالة، إذ يشير البابا بريفوست باستمرار إلى العقيدة الاجتماعية للكنيسة بوصفها أساسا متينا للانطلاق، وفي الوقت عينه كمادة أثبتت عبر التاريخ قدرة استثنائية على التكيف مع المتغيرات. قال أمين سر دائرة الثقافة والتعليم: نعم، ولدينا الدليل على ذلك في الفصلين الأولين، حيث يأخذ البابا كل الوقت اللازم ليشرح ما هي العقيدة الاجتماعية للكنيسة، فهو لا يعرض أساسها اللاهوتي فحسب، بل يطرح أيضا مبادئها الكبرى ونقاطها المحورية التي يمكن اعتبارها بمثابة صخور راسخة: الخير العام والوجهة العالمية للخيول، ومبدأ التعاضد والتضامن، ومبدأ العدالة الاجتماعية. إذن الأسس المتينة قائمة والرسالة العامة تقدم لها تحديثا وتطويرا. إن الكنيسة تملك مبادئ طورتها خلال الأزمات الكبرى مثل أزمة الثورة الصناعية الأولى، وهي ترى اليوم أزمة أخرى تلوح في الأفق، لذا فهي تستحضر كل تقليدها من أجل الابتكار، الابتكار مع البقاء ثابتة في أسسها الخاصة. تابع المطران بولفاني مجيبا على سؤال حول كيف يمكن تغيير نموذج واقع أن تطوير الذكاء الاصطناعي اليوم يقع في أيدي قلة قليلة فقط، فيما يؤكد البابا أن هذا هو شأن يخص الجميع، وقال: هذه مسألة غاية في الأهمية، وأرى أن البابا يواجهها بوضوح شديد، فلنتذكر أن التطورات التكنولوجية لا سيما بعد الثورة الصناعية الأولى كانت دائما في أيدي قلة من الناس، والمشكلة وقد تجلى ذلك بوضوح مع الثورة الصناعية تكمن في نقلها من أيدي قلة نخبوية لتصبح في خدمة الجميع ومن أجل خير الجميع. وفي حالة الذكاء الاصطناعي نواجه مشكلة إضافية، فبشكل أو بآخر سيشعر الجميع بآثاره، وبالتالي فإن كونه تحت سيطرة قلة فقط ينطوي على مخاطر حقيقية تفوق بكثير تلك المرتبطة بالثورة الصناعية الأولى. في ذلك الوقت كانت المخاطر ذات طابع اقتصادي بالدرجة الأولى، أما اليوم فإن الأسئلة المطروحة هي أيضا ذات طابع انثروبولوجي. أضاف أمين سر دائرة الثقافة والتعليم مجيبا على سؤال حول إن كان تكييف الضمائر يصبح أمرا أساسيا من هذا المنطلق، إذ يشدد لاوون الرابع عشر على ضرورة وجود محو أمية رقمية، وهذا يخص قطاع التعليم المدعو لتنشئة أجيال المستقبل. وقال: يتحدث الأب الأقدس عن هذا الأمر في الفصل الرابع حيث يصر على ضرورة رعاية العلاقات ويضع 3 نقاط كبرى: العمل والحرية والحقيقة. وتخص مسألة التعليم الحقيقة بالدرجة الأولى ثم الحرية، والمطلوب هو تنمية الفكر النقدي لدى الأجيال الشابة التي تعيش في عصر الذكاء الاصطناعي بدون أن تدرك ذلك في استخدام هذه الأداة الجديدة. إن التعليم هو أحد أهم المجالات لتشكيل هذه القدرة لدى الأجيال الناشئة التي تحتاج إلى عقل قادر على تمييز الآثار الإيجابية والسلبية للذكاء الاصطناعي. طبع المطران بولفاني مجيبا على سؤال حول ما هي طبيعة الإسهام الذي يمكن للكنيسة أن تقدمه في هذا النقاش، وقال: يقدم الفصل 3 من رسالة الإنسانية الرائعة إحدى الإجابات، فالكنيسة لا تبدأ أبدا بالحديث بسوء عن الذكاء الاصطناعي، بل على العكس تسلط الضوء على كل الإمكانات التي يمكن أن يقدمها في سبيل الخير. ومن ناحية أخرى فإنها ترى أيضا كل المخاطر، وهنا تؤدي الكنيسة الكاثوليكية دورا هاما للغاية، إذ يمكنها على كافة المستويات من أكبر المحافل الدولية وحتى أصغر رعية، وإنما شاركت في الحياة الاجتماعية، أن تقدم نقاطا مرجعية حتى لا تنطوي هذه الأداة الإيجابية للبشرية في حد ذاتها على أي مخاطر. والكلمة المفتاحية هنا نزع السلاح الثقافي الذي تقترحه الكنيسة. وجميعنا نذكر أن البابا تحدث عن سلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح منذ بداية حبريته، عندما قدم نفسه للعالم وفي الإنسانية الرائعة يعيد أحياء هذا المبدأ. فإذا كان الذكاء الاصطناعي قوة، وإذا كان لهذه القوة أن تخدم خير البشرية، فيجب إذن تجريدها من السلاح، بمعنى ألا تستخدم لأغراض خطيرة. أضاف أمين سر دائرة الثقافة والتعليم مجيبا على السؤال: كيف يمكن تفسير تطور الذكاء الاصطناعي على ضوء الإشارة البيبلية التي تتكرر في الرسالة العامة كخيط ناظم؟ هل نريد بناء برج بابل أم أورشليم جديدة؟ وقال: أرى أن هذه الرمزية ملائمة تماما، فالمشكلة هنا هي كالتالي: الذكاء الاصطناعي ليس بدعة تأتي وتذهب أو مجرد موضة، بل هي تحول في الحضارة والثقافة، وبرج بابل هو المكان الذي يربح فيه الأقوى، وحيث يفرض الأكثر نفوذا نفسه، وهكذا يراه البابا. فالأسرع والأقوى والأكثر أداء سيتمكن من فرض نفسه، والذكاء الاصطناعي سيتوحي له ذلك. ونحن نرى اليوم بالفعل إن هناك 2 أو 3 دول تتقدم بوضوح على بقية دول العالم. أما النموذج الآخر فمختلف تماما، فهو لا يتعلق بقدرة البعض على فرض أنفسهم على الآخرين، بل بالاهتمام الضروري من الجميع، ولا سيما من قبل الأكثر قوة برعاية الأكثر ضعفا. إنه البديل لحمى الذهب، حيث يأخذ من يصل أولا كل شيء. وهذا يعني أن الذين يتمتعون بميزة تكنولوجية والذين يستغنون أكثر في الواقع، عليهم واجب التفكير في من يواجهون خطر البقاء في الخلف والذين لا يمكن إقصاءهم. طبع المطران بولفاني مجيبا على سؤال حول: إذ كان يمكننا الاعتقاد في وجود شكل من أشكال محبة الإنسانية الرقمية، وقال: نعم، إن كلمة فيلانثروبيا مستخدمة بكثرة في هذا السياق، لكن البابا يذهب إلى أبعد من ذلك. نحن على عتبة تحول ثقافي هائل، وهو يبرز الخيارين اللذين تقف البشرية أمامهما: إما التطور في ظل نظام يتضمن شكلا من أشكال الفيلانثروبية المصطنعة، وهو احتمال يدعم انتصار الأقوى، أو اختيار اعتبار الذكاء الاصطناعي فرصة إذا ما وظف لنشر الخير لكي تبقى البشرية إنسانية. هذا هو ما يقترحه البابا، ويلمح أيضا إلى أن الفرصة سانحة الآن وأبدا، لأنه إذ لم تكن لدى البشرية اليوم القدرة على تحقيق هذه القفزة فإنها ستكون في خطر. وختم المطران كارلو ماريا بولفاني أمين سر دائرة الثقافة والتعليم حديثه لوسائل الإعلام الفاتيكانية مجيبا على سؤال: حيث إن كان يمكن أن تبدو رسالة الإنسانية الرائعة نتاج ثمرة تفكير بدأ منذ عدة سنوات داخل مختلف مؤسسات الكرسي الرسولي وخلال الحبريات 3 الأخيرة وفي الوقت نفسه، أن تكون خطة عمل لحبرية البابا لاون 14، وقال: أعتقد أن البابا لاون 14 هو أول بابا يبدأ حبريته برسالة عامة اجتماعية، ولا أظن أن هناك سوابق لذلك. ولمعرفة ما إذا كانت نتاجا أو نقطة انطلاق، ينبغي فهم نظرة الكنيسة الكاثوليكية إلى العالم الذي ترغب في التفاعل معه. واليوم تبدو تحديات الذكاء الاصطناعي أكثر وضوحا من أي وقت مضى، منذ عهد البابا بنديكتو 16، ثم مع البابا فرانسيس الذي تحدث عن هذا الأمر في قمة مجموعات 7 في حزيران يونيو عام 2024 في إيطاليا. وانطلاقا من الحبريات 3 الأخيرة، قدمت الكنيسة استجابة تزداد وضوحا، ففي البداية راقبت ما كان يحدث، واليوم انتقلت إلى العمل الفعلي. وأعتقد أن هذه الرسالة العامة الجديدة تمثل عنصرا أكثر نضجا، ويمكن القول إنها خطة عمل للسنوات القادمة.
3: تعقد في روما من 27 من أيار مايو وحتى 3 من حزيران يونيو 2026 الجمعية العامة السنوية للأعمال الرسولية البابوية. وكان قداسة البابا لاوون 14 في كلمة وجهها العام الماضي إلى المشاركين في الجمعية العامة للأعمال الرسولية البابوية، وتحديدا في 22 من أيار مايو 2025، قد قال إن عمل الأعمال الرسولية البابوية هو أساسي لرسالة الكنيسة. هذا ويحتفل هذا العام بالمئوية الأولى لليوم الإرسالي العالمي الذي أسسه البابا بيوس 11، وتحديدا في العام 1926. يحتفل باليوم الإرسالي العالمي كل عام الأحد قبل الأخير من شهر تشرين الأول أكتوبر. وكان قداسة البابا لاوون 14 وفي رسالة فيديو وجهها في تشرين الأول أكتوبر من العام 2025 بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي، قد ذكر بأن كل عام تتحد الكنيسة كلها في الصلاة من أجل المرسلين، وذلك بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي. هذا ويحتفل هذا العام باليوم الإرسالي العالمي الأحد 18 من شهر تشرين الأول أكتوبر، وكانت قد نشرت في 25 من كانون الثاني يناير الفائت رسالة قداسة البابا لاوون 14 بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي 100، وتحمل عنوان واحد في المسيح متحدون في الرسالة. ويستهل الأب الأقدس رسالته للمناسبة مسلطا الضوء على الذكرى المئوية لليوم الإرسالي العالمي الذي أسسه البابا بيوس 11، وتحديدا في العام 1926. وحث قداسة البابا لاوون 14 في رسالته بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي لعام 2026 المرتقب الاحتفال به الأحد 18 من تشرين الأول أكتوبر، حث على الاستمرار في مسيرة الرسالة بفرح وحماسة في الروح القدس. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في 22 من شهر أيار مايو من العام 2025 استقبل قداسة البابا لاوون 14 في القصر الرسولي في الفاتيكان المشاركين في الجمعية العامة للأعمال الرسولية البابوية. وأشار الأب الأقدس في كلمة وجهها للمناسبة إلى أن احتفالنا بسنة اليوبيل المقدسة يدعونا جميعا لأن نكون حجاج رجاء، وشجعهم على أن يواصلوا التزامهم بأن يكونوا مرسلي رجاء. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: يعود البابا لاوون الرابع عشر ليرفع الصلاة من أجل السلام في العالم، حيث سيتلو الحبر الأعظم ثلاثة مسبحة الوردية المقدسة يوم السبت في 30 مايو عند الساعة 7 مساء في مغارة سيدة لورد في حدائق الفاتيكان. وكان البابا قد ابتهل سابقا لنيل عطية السلام، وهي النية التي يشجع المؤمنون في كل مناسبة على الصلاة لأجلها. خلال عشية الصلاة التي أقيمت في 11 نيسان أبريل الماضي في بازليك القديس بطرس، ووفقا لما جاء في مذكرة صادرة عن دار البشارة التي تروج لهذه المبادرة من خلال قسم القضايا الأساسية للبشارة في العالم، فإن مزارات عديدة حول العالم ستدعو الحجاج والمؤمنين للمشاركة في تلاوة الصلاة المريمية متحدين روحيا مع الأب الأقدس. وقد أعلنت مزارات عدة انضمامها إلى هذه الصلاة من أجل السلام، وهي مزار أم الله في زارنفيتسا بأوكرانيا، ومزار الدولي لسيدة السلام في أنتوبيلو بالفلبين، ومزار سيدة الوردية في فاطمة بالبرتغال، ومزار ملكة السلام في ميديغوريه في البوسنة والهرسك، ومزار سيدة اللورد في فرنسا، ومزار القديس شربل في عنايا بجبيل في لبنان، والمزار الحبري للبيت المقدس في لوريتو بإيطاليا. هذا ويمكن للمؤمنين المشاركة في مبادرة الصلاة بحدائق الفاتيكان عبر الحصول على التذاكر من مقر الدائرة في فيا ديلا كونشيلاتسيوني رقم 7، وذلك في الأيام التي تسبق تلاوة الوردية مباشرة، أي في 28، 29، و30 من أيار مايو من الساعة 9:30 صباحا وحتى 5:30 مساء. كما ستتاح المشاركة في الصلاة عبر الشاشات الكبرى المتواجدة في ساحة القديس بطرس. يستمد هذا المشروع إلهامه الأساسي من الرسالة العامة كن مسبحا للبابا فرانسيس، وتحديدا في تلك الملاحظة التي وردت في أحدى مقاطع الرسالة، ومفادها أنه في عالم يشهد مستوى ضئيلا من الوصول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، لا تزال هناك حاجة لتطوير تقنيات تخزين مناسبة، وتأتي محطة الطاقة الكهرومائية الزراعية التي يعتزم الكرسي الرسولي بالاتفاق مع إيطاليا بناؤها في سانتا ماريا دي غاليريا في المنطقة الخاضعة للسيادة الخارجية للفاتيكان، والتي تضم منذ عام 1957 أجهزة إرسال إذاعة الفاتيكان لتلبي تماما الحاجة إلى ضمان الإمداد الكهربائي لمحطة الإذاعة من جهة، والاكتفاء الطاقي الكامل لدولة الفاتيكان من جهة أخرى، وبطريقة مستدامة بيئيا. وكان البابا بيرغوليو نفسه قد أطلق هذه العملية بموجب الإرادة الرسولية فراتيلو سولي الصادرة في 26 حزيران يونيو عام 2024، مكلفا رئيس حاكمية دولة الفاتيكان وإدارة تراث الكرسي الرسولي أبسا بالقيام بالإجراءات اللازمة للإدارة العادية والاستثنائية للوصول إلى بناء نظام قادر على جمع بين إنتاج الكهرباء المتجددة واحتياجات الأراضي الزراعية الواقعة أدناه. وفي الوقت اللاحق، وتحديدا في 31 تموز يوليو عام 2025، وخلال حفل أقيم في قصر بورميو، وقع المطران بور ريتشارد جالاجر أمين سر العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية والسفير فرانشيسكو دي نيتو الاتفاقية بين الكرسي الرسولي والجمهورية الإيطالية لإنشاء محطة للطاقة الكهرومائية الزراعية في سانتا ماريا دي غاليريا، وهي الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ رسميا بالأمس في 27 أيار مايو عقب اختتام الإجراءات المنصوص عليها بموجب المادة 5 من الاتفاقية نفسها، وفق ما أوضحته مذكرة فاتيكانية صدرت صباح اليوم في 28 أيار مايو. بدوره يتيحت الفرصة أيضا للبابا لاوون الرابع عشر منذ ما يقل قليلا عن عام، وتحديدا في 19 حزيران يونيو عام 2025، خلال زيارته لمركز سانتا ماريا دي غاليريا لمعاينة المنطقة المخصصة لاستضافة المحطة، واصفا إياها بأنها فرصة رائعة والتزام من جانب الكنيسة لتقديم مثال مهم للعالم. ولاحظ قداسته قائلا: جميعنا نعرف الأثار التغير المناخي، ويتعين علينا حق الرعاية العالم بأسره والخليقة جمعة كما علمنا البابا فرانسيس بكل وضوح. ومن ناحية التقنية والهيكلية، كانت المذكرة الصادرة في تموز يوليو من العام الماضي بمناسبة حفل التوقيع قد سلطت الضوء على أن المحطة الطاقة الكهرومائية الزراعية تهدف إلى تطبيق تلك الحلول التي تضمن في ظل ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا أقصى احترام ممكن للأرض، مع التوفيق بأفضل طريقة بين أهداف الحفاظ على الاستخدام الزراعي للتربة والإبقاء على التوازن المائي والجيولوجي للمنطقة، والحد قدر الإمكان من الأثر البيئي وضمان حماية التراث الثقافي والأثري والمناظر الطبيعية.
2: في نهاية أعمال جمعيتهم العامة 82، وافق الأساقفة الإيطاليون على وثيقة تحدد المسار الذي ستجتازه الكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا خلال السنوات الخمس المقبلة. تضمنت الوثيقة نداء جديدا أطلقه الأساقفة من أجل تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط وفي أوكرانيا، كما في مناطق أخرى حول العالم حيث تدور صراعات منسية. أكدت الوثيقة الختامية أن الكنيسة تحتاج إلى شجاعة الشهادة للإنجيل ونقل الإيمان، وهي مهمة ينبغي أن يشارك فيها الجميع، لا سيما العلمانيين والمكرسين، الفقراء والميسورين، بالإضافة إلى العائلات والجماعات والبنى الوطنية المدعوة إلى العمل من أجل الخير العام ومن أجل تعزيز الشركة واللقاء. كما لابد أن تضع الكنيسة الإنجيل في طليعة أولوياتها. الجمعية العامة السنوية للأساقفة الإيطاليين التي انطلقت في 25 من الجاري وأنهت أعمالها يوم أمس الخميس، حاولت أن تسلط الضوء على أبرز الخطوات الواجب اتخاذها خلال السنوات الخمس المقبلة، وقد شهدت مشاركة أكثر من 200 أسقف وممثلين عن مؤسسات كنسية علمانية، وتوجت الأعمال بلقاء مع البابا ليون الرابع عشر يوم أمس الخميس، حثهم خلاله الحبر الأعظم على وضع الإنجيل دائما في المحور. هذا وأكد الأساقفة الإيطاليون في الوثيقة الختامية أنهم ملتزمون في صب الاهتمام على عطية الإيمان الذي ينير الخيارات الراديكالية في حياة الإنسان ويعطي حياة للنسيج الاجتماعي كما الكنسي، مع التشديد على أهمية التصدي للفردانية المستشرية في المجتمع وإرساء أسس المسؤولية المشتركة وتعزيز الدور الواجب أن يلعبه العلمانيون. كما سلطت الوثيقة الضوء على أهمية إيلاء اهتمام بالعائلة وبالدعوات والتنشئة، فضلا عن التربية على السلام واللا عنف، وتحدثت أيضا عن انطلاقة مشروع بناء مركز يعنى بجمع الخبرات المتعلقة بموضوع السلام. وفي وقت تستعد فيه الكنيسة الإيطالية للمشاركة في اليوم العالمي للشبيبة المزمع إجراؤه في سوول العام المقبل، أعلن الأساقفة عن انطلاق مبادرات تهدف إلى توعية الشبان على أهمية هذه الفعاليات، لا سيما من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. كما تطرق البيان إلى تشكيل مجموعة دراسية ستعمل على صياغة أدوات تحول دون سوء استخدام السلطة في البيئات الكنسية. لم تخلو الوثيقة الختامية من الحديث عن موضوع السلام، إذ تضمنت نداء أطلقه مجلس أساقفة إيطاليا لصالح تحقيق السلام في الشرق الأوسط وأوكرانيا والعديد من مناطق العالم التي تعيش أزمات وصراعات منسية، وذكروا بالنداءات العديدة التي أطلقها البابا ليون الرابع عشر داعيا إلى العمل بحزم وصبر من أجل سلام مجرد ومجرد من السلاح، ومشددا أيضا على ضرورة تعزيز مسارات حقيقية من المصالحة والحوار مع التصدي لمنطق القوة. وأكدت الوثيقة في هذا السياق أن السلام ليس خيارا بل هو مسؤولية علينا أن نتحملها بشجاعة. هذا وعبر الأساقفة عن تأييدهم لإعلان الطوبوي لفاتينو شهيد العدالة والإيمان شفيعا للقضاة الإيطاليين، نظرا للمثال الذي يقدمه ولآنية الرسالة التي عاشها، إذ يعلمنا أن العدالة ليست مجموعة من القوانين وحسب، إنما هي أيضا نمط حياة ويمكن أن تكون مسيرة نحو القداسة. وخلال أعمال جمعيتهم العامة وافق الأساقفة الإيطاليون على موازنة المجلس لعام 2026 وتطرقوا إلى اللقاءات والمبادرات التي ستنظمها الكنيسة الإيطالية خلال الأشهر المقبلة في إطار الاستعدادات للمشاركة في يوم الشبيبة العالمي والمؤتمر القرباني الوطني. خلال ندوة عقدت في مركز البث الإذاعي الفاتيكاني في سانتا ماريا دي غاليريا، أكد خبراء الاتصالات أن موجات الراديو القصيرة ما زالت تؤدي دورا أساسيا رغم التطور الكبير في التقنيات الرقمية والأقمار الصناعية. وقد نظمت الندوة بالتعاون بين لجنة الإعلام الرقمي التابعة لنقابة المهندسين في روما والدائرة الفاتيكانية للاتصالات. وأوضح المشاركون في هذه الندوة أن البث بالموجات القصيرة يتميز بقدرته على الوصول إلى مسافات بعيدة وتغطية مناطق لا تصلها الوسائل الحديثة مثل الإنترنت أو البث الرقمي، خاصة في المناطق الفقيرة أو المتضررة من الحروب والكوارث حيث تكون البنية التحتية الرقمية ضعيفة أو معطلة. وأشار المهندس فرانشيسكو ماسي مدير التكنولوجيا في دائرة الاتصالات الفاتيكانية، أشار إلى أن وسائل الاتصال لا يجب أن تقتصر على من يملكون هواتف حديثة أو اتصالا سريعا بالإنترنت، بل ينبغي ضمان وصول المعلومات إلى الجميع دون تمييز. وتكتسب هذه المسألة أهمية أكبر إذا ما أخذت في عين الاعتبار خصوصية رسالة الكرسي الرسولي الإعلامية. فوفقا لما قاله المهندس ماسي، تقع على عاتق الفاتيكان مسؤولية خاصة تتمثل في إيصال صوت البابا إلى جميع الراغبين في الاستماع إليه بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو ثقافتهم أو إمكاناتهم التقنية والاقتصادية أو لغتهم أو وضعهم الاجتماعي أو البنية التحتية المتوفرة لديهم. وقد تزامن انعقاد الندوة مع دخول الاتفاق بين الفاتيكان والدولة الإيطالية حيز التنفيذ بشأن إنشاء محطة زراعية شمسية في سانتا ماريا دي غاليريا بهدف توفير طاقة نظيفة وجعل مركز البث الإذاعي وخدمات دولة الفاتيكان يعتمدون بالكامل على الطاقة الخضراء.
1: عين السيد أنطونيو دي يوريو مديرا جديدا لصندوق الرعاية الصحية فاس، وهي الهيئة الفاتيكانية التي تضمن التغطية الصحية للموظفين الإكليريكيين والرهبان والعلمانيين العاملين والمتقاعدين في الكوريا الرومانية وحاكمية دولة حاضرة الفاتيكان والهيئات التي يديرها الكرسي الرسولي مباشرة. وقد نشر تعيين البابا لاون الرابع عشر اليوم في 28 من أيار مايو، وأعلنه في أمانة سر الدولة الوكيل للشؤون العامة في أمانة سر الدولة المطران باولو روديلي. السيد دي يوريو، والذي يشغل حتى الآن منصب مسؤول في قسم الشؤون العامة بأمانة سر الدولة وهو عضو في مجلس إدارة الصندوق نفسه منذ 24 من حزيران يونيو 2020 وسيتولى مهامه الجديدة في 15 من تموز يوليو المقبل. كما يشغل دي يوريو أيضا منصب كاتب العدل في مكتب الكاميرلينغو. المدير الجديد لصندوق الرعاية الصحية متزوج وأب لابن واحد، وقد عين في القسم الأول بأمانة سر الدولة في الثاني من كانون الثاني يناير عام 1988، وأمضى مسيرته المهنية بأكملها في خدمة هذه المؤسسة، وشارك في كونكلافين بصفته كاتب عدل للغرفة الرسولية والتي أصبحت لاحقا مكتب الكاميرلينغو، وذلك عقب استقالة البابا بنديكتوس السادس عشر ثم عقب وفاة البابا فرانسيس. وشغل في أمانة سر الدولة عدة مناصب، منها عضو أصيل في هيئة مدققي الحسابات لدى مستشفى بامبينو جيزو للأطفال للفترة 2014 حتى 2016، وهو حاليا مدقق حسابات احتياطي فيها، بالإضافة إلى مهام تدقيق أخرى لدى مؤسسات فاتيكانية مثل دار النشر الفاتيكانية ومركز التلفزيون الفاتيكاني، وعين في مجال إدارة صندوق الرعاية الصحية عام 2020 ولا يزال عضوا فيه. كما نال وسام الفروسية من رتبة القديس سيلفستروس للبابا في كانون الأول ديسمبر عام 1994، ووسام القديس غريغوريوس الكبير في آب أغسطس عام 2006. احتضنت كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية في العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الجمعة الحفل المهيب لتنصيب غبطة البطريرك بولس الثالث نونا بطريركا لبغداد على الكلدان. ولم يكن هذا الحدث مجرد رتبة لترجية بروتوكولية، بل تجسيدا حيا لاستمرارية حضور مسيحي عريق يضرب بجذوره في فجر التاريخ الرسولي، ورسالة تضامن قوية من الكنيسة الجامعة مع أبناء هذا المشرق الجريح. وقد ترأس وفد الكرسي الرسولي الكاردينال كلاوديو جوجوروتي عميد دائرة الكنائس الشرقية التي حمل معه بركة وأدعية البابا لاون الرابع عشر، وفي كلمة بليغة ألقاها للمناسبة نقل الكاردينال جوجوروتي عواطف الأب الأقدس وتمنياته للبطريرك الجديد بالتوفيق في قيادة سفينة الكنيسة الكلدانية في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدا أن الفاتيكان يضع كل إمكاناته لدعم هذه المسيرة الرعوية تعزيزا للشركة الكاملة ولخير الشعب العراقي بأسره. واستعرض الكاردينال جوجوروتي في قراءته التاريخية للهوية الفريدة للكنيسة الكلدانية واصفا إياها بأنها كنيسة رسل والخلفاء الأوائل، والتي نبتت في الأرض ذاتها التي شهدت تدبير الخلاص، والتي تميزت عبر العصور بنفحة تبشيرية مذهلة. فقد انطلق آباؤها الأقدمون تدفعهم قوة الإنجيل وحدها وبدون أي سند من نفوذ سياسي ليحملوا مشعل الإيمان إلى أقاصي الأرض وصولا إلى الهند والصين. وأشار سيادته إلى أن هذا الحضور التاريخي لم يكن هامشيا، بل فرض احترامه على الممالك الغير المسيحية بفضل عمق علمائها ونقاء سيرة مؤمنيها والازدهار الفكري والفلسفي الذي شهدته أديارها ومراكزها التعليمية العريقة، والتي شكلت عبر الترجمات السريانية والعربية جسر المعرفة الحيوي التي نهلت منه أوروبا وفلاسفة الغرب. ولم تخفل الكلمة عن قراءة واقع الحاضر بكل أوجاعه، إذ توقف رئيس دائرة الكنائس الشرقية عند إرث الشهادة والإيمان بالدم الذي وسم التاريخ الكلداني حتى الأمس القريب، مشيدا بالوقت عينه بأبناء الكنيسة في الاغتراب الذين اضطرتهم ظروف عدم الاستقرار في الشرق الأوسط إلى الهجرة، ولكنهم تحولوا في بيئاتهم الجديدة إلى رسل ومصدر أعجاب لقدرتهم على التكيف التام مع بقائهم متمسكين بجذورهم الروحية والتقصية. وفي خطاب مباشر لغبطة البطريرك بولس الثالث نونا، قال الكاردينال جوجوروتي: إن الروح القدس يسلمكم اليوم هذا الإرث العظيم الذي يحفظ غالبا كما يقول الرسول بولس في أوان من خزف بسبب هشاشة الأوضاع العامة في هذا البلد والمنطقة. وأضاف: إن أنظار الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات وكل الشعب المؤمن تتطلع إلى غبطته بكامل الثقة ليرهو فيه الأب الحنون والمعلم الحكيم وقبل كل شيء مثالا حيا في القداسة والشجاعة. رسم الكاردينال جوجوروتي في كلمته خطوطا عريضة تشكل ما يشبه خطة عمل روحية ورعوية للمرحلة المقبلة، واضعا أمام البطريرك الجديد والسينودوس الكلداني تحديات روحية تسبق العمل الإداري أو السياسي. وفي ختام كلمته ذكر الكاردينال كوجروتي غبطة البطريرك بأن الأب الأقدس ينتظره في روما للاحتفال المشترك بالشركة الكنسية التي منحت له، مؤكدا أن الكرسي الرسولي سيبقى دائما عضدا وسندا للكنيسة الكلدانية في أداء رسالتها التي تجاوزت الحدود الجغرافية الضيقة لتصبح مصدر إلهام عالمي. ووجه سيادته نداء حارا لجميع الأساقفة الكنسية الكلدانية ليعيشوا بملء الأخوة والمجانية والمجمعية السينودوسية التي تميز التراث الشرقي، داعيا إلى نبذ كل أسباب الخلاف والتنافس والاتكال الدائم على سر الإفخارستية النبع الحقيقي لكل عمل صالح ورجاء وطيب.
3: نشر الموقع الإلكتروني لبطريركية القدس اللاتين الكلمة الترحيبية التي وجهها غبطة البطريرك الكاردينال بيرباتيستا بيتسا بالا الخميس 28 من أيار مايو إلى القاصد الرسولي في القدس المطران جورجو لينغوا لمناسبة الدخول الرسمي إلى القدس. وقال نيافته: نحن نجتمع في هذا المكان الذي لا مثيل له في العالم أمام القبر المقدس، قلب الإيمان المسيحي، حيث انتصرت الحياة وغلب الموت. هنا حيث وضع جسد الرب في القبر ومنه قام، تكتسب كل كلمة تقال صدى ونورا خاصين. نوجه إليكم اليوم يا صاحب النيافة في هذا المكان المقدس الذي يحتضن السر المركزي لإيماننا تحية يملؤها الاحترام والفرح بمناسبة دخولكم الرسمي إلى مدينة القدس بصفتكم القاصد الرسولي. تأتون بيننا ممثلا لقداسة البابا وعلامة مرئية على اهتمام خليفة بطرس بهذه الكنيسة التي تحيا في الأماكن المقدسة. إن حضوركم بيننا هو نعمة ومسؤولية في آن واحد، نعمة لأنه يذكرنا بالرابطة العميقة التي توحد الكنيسة المحلية بالكنيسة الجامعة، ومسؤولية لأنه يدعونا إلى أن نعيش شركتنا الكنسية بأمانة أكبر في هذه المدينة المحبوبة والمتنازع عليها، والتي تتميز بدعوة فريدة إلى السلام، دعوة صعبة ولكنها غير مستحيلة أبدا. تكتسب رسالتكم معنا ساميا، فالقدس مدعوة إلى أن تكون مدينة لقاء وحوار. هنا يعيش اليهود والمسيحيون والمسلمون جنبا إلى جنب، غالبا في مناخ من عدم الثقة، ويأتي حضوركم في هذا السياق ليخلق فرصا جديدة ويدعم الجماعات ويشجع كل مسار يقود إلى المصالحة. وأمام هذا القبر الفارغ الذي يعلن انتصار الحياة على الموت، ندعى إلى تجديد رجائنا حتى في أكثر الظروف هشاشة وعدم يقين. ولا يمكننا أن نتجاهل الصعوبات التي تواجه الجماعات المسيحية في هذه الأرض، كونهم الأقلية والتوترات الاجتماعية والسياسية وخطر الإحباط والتفرق. ومع ذلك ففي هذا المكان بالذات حيث بشر بالإنجيل للمرة الأولى، تبقى دعوة المسيحيين أن يكونوا شهودا للمسيح القائم من بين الأموات وحراسا لرجاء لا يتلاشى. صاحب النيافة، إن خدمتكم تتجلى داخل هذا الواقع الملموس. كنيسة كثيرا ما تمتحن، لكنها مدعوة لأن تكون نورا هادئا وعلامة شركة ورجاء. وفي هذا السياق يدعى حضوركم أيضا إلى أن يكون علامة قرب وتشجيع وثقة متجددة، لكي يبقى صدى الإنجيل حيا ومترددا في هذه الأرض. وفي خضم هذا الواقع المعقد تأتون لنسج علاقات حيث يسود الارتياب والشك. وهنا يصبح الرجاء طريقا شاقا ومكلفا، لكنه ليس وهما ولا سرابا، بل هو رجاء القبر الفارغ الذي يذكرنا بأن الكلمة الأخيرة ليست أبدا للحزن ولا للرحيل. بصفتكم السفير الرسولي، أنتم مدعوون لأن تكونوا علامة على العناية الأبوية للأب الأقدس، قريبين من الجميع ولا سيما من الأكثر ضعفا، معززا للشركة الكنسية بين مختلف واقع الكنيسة في الأرض المقدسة، وصوتا مثابرا وإن كان هادئا من أجل السلام، قادرا على دعم الحوار حتى حين يبدو صعبا. إن الكنيسة المحلية بكل تعابيرها وطقوسها وتقاليدها المتنوعة ترغب في أن تستقبلكم بقلب منفتح وصادق، وبصفتها جماعة مسيحية تعيش وتشهد للإنجيل في الأماكن التي انطلق منها، تدرك كم أن قرب الكرسي الرسولي ثمين، ولا سيما في سياق كثيرا ما يتسم بالتوتر والتعقيد. هنا حيث توالت أجيال المؤمنين على رفع الصلاة عبر القرون، وحيث ثبت الوجود المسيحي في وجه المحن والتحديات دون أن ينطفئ نور الإيمان، نؤكد لكم تعاوننا وصلواتنا ودعمنا. وفي سر هذا المكان المقدس نجد أساس وحدتنا، ليست مجرد توافق بشري بل شركة ولدت من المسيح القائم من بين الأموات. ومن هنا نستمد القوة لننطلق كل يوم من جديد لنكون شهودا أمناء للإنجيل حتى في أزمنة المحنة. صاحب النيافة، قد لا يكون النجاح هنا سهل المنال، لكنكم ستدركون يقينا واحدا أن الله لا يتخلى أبدا عن شعبه حتى في لحظات يكتنفها غموض المستقبل. نوكل رسالتكم إلى الرب القائم من بين الأموات لكي يعينكم في الصعوبات وينير قدرتكم على التمييز، ويجعلكم أداة سلام وتعزية ورجاء حي لكافة جماعات هذه الأرض المقدسة. لترافقكم العذراء مريم في مسيرتكم. كانت الرسالة العامة الأولى للبابا لون الرابع عشر الإنسانية الرائعة محور مقابلة أجراها موقع فاتيكان نيوز مع الكاردينال بليسكوبيتش رئيس أساقفة شيكاغو، والذي تحدث عن أن الإسهام الرئيس في هذه الوثيقة يتمثل فيما وصفه بالتحدي الذي يطرحه البابا على البشرية، أي اتخاذ قرار إما بناء أورشليم الجديدة أو برج بابل آخر. وانطلاقا من كون شيكاغو مركزا للأعمال والتكنولوجيا والتجديد والصناعة، تطرقت المقابلة إلى رد فعلها على الرسالة العامة للبابا. وقال الكاردينال كوبيتش في هذا السياق إن الأنباء الأولى قد أشارت إلى ردود أفعال طلاب الجامعات الذين أبدوا اهتماما كبيرا بقراءة هذه الوثيقة، وشدد على ضرورة الإصغاء بانتباه إلى صوت هؤلاء الشباب، لأن هذه التقنية الجديدة أي الذكاء الاصطناعي ستكون لها تبعات عميقة على مستقبلهم. ومن بين ما ذكر الكاردينال لوبيتش في المقابلة كون هذه الرسالة العامة تقدم لنا عدسة جديدة لقراءة العقيدة الاجتماعية للكنيسة، وفي إجابته على سؤال إن كان هناك تشابها بين الظروف التي صدرت فيها الرسالة العامة ريروم نوفاروم للبابا لون الثالث عشر أي الثورة الصناعية والثورة الرقمية الحالية، قال رئيس أساقفة شيكاغو أن هنالك أمورا متشابهة ولكن أيضا اختلافات هامة، فالتكنولوجيا الجديدة بإمكانها أن تسلبنا القدرة على السيطرة عليها، وينبهنا البابا لون الرابع عشر إلى الضرورة الملحة للتحكم في هذه اللحظة.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

Take a tat,

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: يعود البابا لاوون الرابع عشر ليرفع الصلاة من أجل السلام في العالم، حيث سيتلو الحبر الأعظم ثلاثة مسبحة الوردية المقدسة يوم السبت في 30 مايو عند الساعة 7 مساء في مغارة سيدة لورد في حدائق الفاتيكان. وكان البابا قد ابتهل سابقا لنيل عطية السلام، وهي النية التي يشجع المؤمنون في كل مناسبة على الصلاة لأجلها. خلال عشية الصلاة التي أقيمت في 11 نيسان أبريل الماضي في بازيليك القديس بطرس، ووفقا لما جاء في مذكرة صادرة عن دار البشارة التي تروج لهذه المبادرة من خلال قسم القضايا الأساسية للبشارة في العالم، فإن مزارات عديدة حول العالم ستدعو الحجاج والمؤمنين للمشاركة في تلاوة الصلاة المريمية متحدين روحيا مع الأب الأقدس. وقد أعلنت مزارات عدة انضمامها إلى هذه الصلاة من أجل السلام، وهي مزار أم الله في زارنفيتسا بأوكرانيا، ومزار الدولي لسيدة السلام في أنتوبيلو بالفلبين، ومزار سيدة الوردية في فاطمة بالبرتغال، ومزار ملكة السلام في ميديغوريا في البوسنة والهرسك، ومزار سيدة اللورد في فرنسا، ومزار القديس شربل في عنايا بجبيل في لبنان، والمزار الحبري للبيت المقدس في لوريتو بإيطاليا. هذا ويمكن للمؤمنين المشاركة في مبادرة الصلاة بحدائق الفاتيكان عبر الحصول على التذاكر من مقر الدائرة في فيا ديلا كونشيلاتسيوني رقم 7، وذلك في الأيام التي تسبق تلاوة الوردية مباشرة، أي في 28، 29، و30 من أيار مايو من الساعة 9:30 صباحا وحتى 5:30 مساء. كما ستتاح المشاركة في الصلاة عبر الشاشات الكبرى المتواجدة في ساحة القديس بطرس. يستمد هذا المشروع إلهامه الأساسي من الرسالة العامة كن مسبحا للبابا فرانسيس، وتحديدا في تلك الملاحظة التي وردت في أحدى مقاطع الرسالة ومفادها أنه في عالم يشهد مستوى ضئيلا من الوصول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، لا تزال هناك حاجة لتطوير تقنيات تخزين مناسبة، وتأتي محطة الطاقة الكهرومائية الزراعية التي يعتزم الكرسي الرسولي بالاتفاق مع إيطاليا بناؤها في سانتا ماريا دي غاليريا في المنطقة الخاضعة للسيادة الخارجية للفاتيكان، والتي تضم منذ عام 1957 أجهزة إرسال إذاعة الفاتيكان لتلبي تماما الحاجة إلى ضمان الإمداد الكهربائي لمحطة الإذاعة من جهة، والاكتفاء الطاقي الكامل لدولة الفاتيكان من جهة أخرى وبطريقة مستدامة بيئيا. وكان البابا بيرغوليو نفسه قد أطلق هذه العملية بموجب الإرادة الرسولية فراتيلو سولي الصادرة في 26 حزيران يونيو عام 2024، مكلفا رئيس حاكمية دولة الفاتيكان وإدارة تراث الكرسي الرسولي أبسا بالقيام بالإجراءات اللازمة للإدارة العادية والاستثنائية للوصول إلى بناء نظام قادر على جمع بين إنتاج الكهرباء المتجددة واحتياجات الأراضي الزراعية الواقعة أدناه. وفي الوقت اللاحق وتحديدا في 31 تموز يوليو عام 2025، وخلال حفل أقيم في قصر بورميو، وقع المطران بول ريتشارد جالاجر أمين سر العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية والسفير فرانشيسكو دي نيتو الاتفاقية بين الكرسي الرسولي والجمهورية الإيطالية لإنشاء محطة للطاقة الكهرومائية الزراعية في سانتا ماريا دي غاليريا، وهي الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ رسميا بالأمس في 27 أيار مايو عقب اختتام الإجراءات المنصوص عليها بموجب المادة 5 من الاتفاقية نفسها، وفق ما أوضحته مذكرة فاتيكانية صدرت صباح اليوم في 28 أيار مايو. بدوره يتيحت الفرصة أيضا للبابا لاوون الرابع عشر منذ ما يقل قليلا عن عام، وتحديدا في 19 حزيران يونيو عام 2025، خلال زيارته لمركز سانتا ماريا دي غاليريا لمعاينة المنطقة المخصصة لاستضافة المحطة، واصفا إياها بأنها فرصة رائعة والتزام من جانب الكنيسة لتقديم مثال مهم للعالم. ولاحظ قداسته قائلا: جميعنا نعرف لأثار التغير المناخي، ويتعين علينا حق الرعاية العالم بأسره والخليقة جمعة، كما علمنا البابا فرانسيس بكل وضوح. ومن ناحية التقنية والهيكلية، كانت المذكرة الصادرة في تموز يوليو من العام الماضي بمناسبة حفل التوقيع قد سلطت الضوء على أن المحطة الطاقة الكهرومائية الزراعية تهدف إلى تطبيق تلك الحلول التي تضمن في ظل ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا أقصى احترام ممكن للأرض، مع التوفيق بأفضل طريقة بين أهداف الحفاظ على الاستخدام الزراعي للتربة والإبقاء على التوازن المائي والجيولوجي للمنطقة، والحد قدر الإمكان من الأثر البيئي وضمان حماية التراث الثقافي والأثري والمناظر الطبيعية.
2: في نهاية أعمال جمعيتهم العامة 82، وافق الأساقفة الإيطاليون على وثيقة تحدد المسار الذي ستجتازه الكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا خلال السنوات الخمس المقبلة. تضمنت الوثيقة نداء جديدا أطلقه الأساقفة من أجل تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط وفي أوكرانيا، كما في مناطق أخرى حول العالم حيث تدور صراعات منسية. أكدت الوثيقة الختامية أن الكنيسة تحتاج إلى شجاعة الشهادة للإنجيل ونقل الإيمان، وهي مهمة ينبغي أن يشارك فيها الجميع، لا سيما العلمانيين والمكرسين، الفقراء والميسورين، بالإضافة إلى العائلات والجماعات والبنى الوطنية المدعوة إلى العمل من أجل الخير العام ومن أجل تعزيز الشركة واللقاء. كما لابد أن تضع الكنيسة الإنجيل في طليعة أولوياتها. الجمعية العامة السنوية للأساقفة الإيطاليين التي انطلقت في 25 من الجاري وأنهت أعمالها يوم أمس الخميس، حاولت أن تسلط الضوء على أبرز الخطوات الواجب اتخاذها خلال السنوات الخمس المقبلة، وقد شهدت مشاركة أكثر من 200 أسقف وممثلين عن مؤسسات كنسية علمانية، وتوجت الأعمال بلقاء مع البابا ليون الرابع عشر يوم أمس الخميس، حثهم خلاله الحبر الأعظم على وضع الإنجيل دائما في المحور. هذا وأكد الأساقفة الإيطاليون في الوثيقة الختامية أنهم ملتزمون في صب الاهتمام على عطية الإيمان الذي ينير الخيارات الراديكالية في حياة الإنسان ويعطي حياة للنسيج الاجتماعي كما الكنسي، مع التشديد على أهمية التصدي للفردانية المستشرية في المجتمع وإرساء أسس المسؤولية المشتركة وتعزيز الدور الواجب أن يلعبه العلمانيون. كما سلطت الوثيقة الضوء على أهمية إيلاء اهتمام بالعائلة وبالدعوات والتنشئة فضلا عن التربية على السلام واللا عنف، وتحدثت أيضا عن انطلاقة مشروع بناء مركز يعنى بجمع الخبرات المتعلقة بموضوع السلام. وفي وقت تستعد فيه الكنيسة الإيطالية للمشاركة في اليوم العالمي للشبيبة المزمع إجراؤه في سوول العام المقبل، أعلن الأساقفة عن انطلاق مبادرات تهدف إلى توعية الشبان على أهمية هذه الفعاليات، لا سيما من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. كما تطرق البيان إلى تشكيل مجموعة دراسية ستعمل على صياغة أدوات تحول دون سوء استخدام السلطة في البيئات الكنسية. لم تخلو الوثيقة الختامية من الحديث عن موضوع السلام، إذ تضمنت نداء أطلقه مجلس أساقفة إيطاليا لصالح تحقيق السلام في الشرق الأوسط وأوكرانيا والعديد من مناطق العالم التي تعيش أزمات وصراعات منسية، وذكروا بالنداءات العديدة التي أطلقها البابا ليون الرابع عشر داعيا إلى العمل بحزم وصبر من أجل سلام مجرد ومجرد من السلاح، ومشددا أيضا على ضرورة تعزيز مسارات حقيقية من المصالحة والحوار مع التصدي لمنطق القوة. وأكدت الوثيقة في هذا السياق أن السلام ليس خيارا بل هو مسؤولية علينا أن نتحملها بشجاعة. هذا وعبر الأساقفة عن تأييدهم لإعلان الطوبوي لفاتينو شهيد العدالة والإيمان شفيعا للقضاة الإيطاليين، نظرا للمثال الذي يقدمه ولآنية الرسالة التي عاشها، إذ يعلمنا أن العدالة ليست مجموعة من القوانين وحسب، إنما هي أيضا نمط حياة ويمكن أن تكون مسيرة نحو القداسة. وخلال أعمال جمعيتهم العامة وافق الأساقفة الإيطاليون على موازنة المجلس لعام 2026 وتطرقوا إلى اللقاءات والمبادرات التي ستنظمها الكنيسة الإيطالية خلال الأشهر المقبلة في إطار الاستعدادات للمشاركة في يوم الشبيبة العالمي والمؤتمر القرباني الوطني. خلال ندوة عقدت في مركز البث الإذاعي الفاتيكاني في سانتا ماريا دي غاليريا، أكد خبراء الاتصالات أن موجات الراديو القصيرة ما زالت تؤدي دورا أساسيا رغم التطور الكبير في التقنيات الرقمية والأقمار الصناعية. وقد نظمت الندوة بالتعاون بين لجنة الإعلام الرقمي التابعة لنقابة المهندسين في روما والدائرة الفاتيكانية للاتصالات. وأوضح المشاركون في هذه الندوة أن البث بالموجات القصيرة يتميز بقدرته على الوصول إلى مسافات بعيدة وتغطية مناطق لا تصلها الوسائل الحديثة مثل الإنترنت أو البث الرقمي، خاصة في المناطق الفقيرة أو المتضررة من الحروب والكوارث، حيث تكون البنية التحتية الرقمية ضعيفة أو معطلة. وأشار المهندس فرانشيسكو ماسي مدير التكنولوجيا في دائرة الاتصالات الفاتيكانية، أشار إلى أن وسائل الاتصال لا يجب أن تقتصر على من يملكون هواتف حديثة أو اتصالا سريعا بالإنترنت، بل ينبغي ضمان وصول المعلومات إلى الجميع دون تمييز. وتكتسب هذه المسألة أهمية أكبر إذا ما أخذت في عين الاعتبار خصوصية رسالة الكرسي الرسولي الإعلامية. فوفقا لما قاله المهندس ماسي، تقع على عاتق الفاتيكان مسؤولية خاصة تتمثل في إيصال صوت البابا إلى جميع الراغبين في الاستماع إليه بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو ثقافتهم أو إمكاناتهم التقنية والاقتصادية أو لغتهم أو وضعهم الاجتماعي أو البنية التحتية المتوفرة لديهم. وقد تزامن انعقاد الندوة مع دخول الاتفاق بين الفاتيكان والدولة الإيطالية حيز التنفيذ بشأن إنشاء محطة زراعية شمسية في سانتا ماريا دي غاليريا بهدف توفير طاقة نظيفة وجعل مركز البث الإذاعي وخدمات دولة الفاتيكان يعتمدون بالكامل على الطاقة الخضراء.
1: عين السيد أنطونيو دي يوريو مديرا جديدا لصندوق الرعاية الصحية فاس، وهي الهيئة الفاتيكانية التي تضمن التغطية الصحية للموظفين الإكليريكيين والرهبان والعلمانيين العاملين والمتقاعدين في الكوريا الرومانية وحاكمية دولة حاضرة الفاتيكان والهيئات التي يديرها الكرسي الرسولي مباشرة. وقد نشر تعيين البابا لاون الرابع عشر اليوم في 28 من أيار مايو، وأعلنه في أمانة سر الدولة الوكيل للشؤون العامة في أمانة سر الدولة المطران باولو روديلي. السيد دي يوريو، والذي يشغل حتى الآن منصب مسؤول في قسم الشؤون العامة بأمانة سر الدولة وهو عضو في مجلس إدارة الصندوق نفسه منذ 24 من حزيران يونيو 2020 وسيتولى مهامه الجديدة في 15 من تموز يوليو المقبل. كما يشغل دي يوريو أيضا منصب كاتب العدل في مكتب الكاميرلينغو. المدير الجديد لصندوق الرعاية الصحية متزوج وأب لابن واحد، وقد عين في القسم الأول بأمانة سر الدولة في الثاني من كانون الثاني يناير عام 1988، وأمضى مسيرته المهنية بأكملها في خدمة هذه المؤسسة، وشارك في كونكلافين بصفته كاتب عدل للغرفة الرسولية والتي أصبحت لاحقا مكتب الكاميرلينغو، وذلك عقب استقالة البابا بنديكتوس السادس عشر ثم عقب وفاة البابا فرانسيس. وشغل في أمانة سر الدولة عدة مناصب، منها عضو أصيل في هيئة مدققي الحسابات لدى مستشفى بامبينو جيزو للأطفال للفترة 2014 حتى 2016، وهو حاليا مدقق حسابات احتياطي فيها، بالإضافة إلى مهام تدقيق أخرى لدى مؤسسات فاتيكانية مثل دار النشر الفاتيكانية ومركز التلفزيون الفاتيكاني، وعين في مجال إدارة صندوق الرعاية الصحية عام 2020 ولا يزال عضوا فيه. كما نال وسام الفروسية من رتبة القديس سيلفستروس للبابا في كانون الأول ديسمبر عام 1994، ووسام القديس غريغوريوس الكبير في آب أغسطس عام 2006. احتضنت كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية في العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الجمعة الحفل المهيب لتنصيب غبطة البطريرك بولس الثالث نونا بطريركا لبغداد على الكلدان. ولم يكن هذا الحدث مجرد رتبة لتورجية بروتوكولية، بل تجسيدا حيا لاستمرارية حضور مسيحي عريق يضرب بجذوره في فجر التاريخ الرسولي، ورسالة تضامن قوية من الكنيسة الجامعة مع أبناء هذا المشرق الجريح. وقد ترأس وفد الكرسي الرسولي الكاردينال كلاوديو جوجوروتي عميد دائرة الكنائس الشرقية التي حمل معه بركة وأدعية البابا لاون الرابع عشر، وفي كلمة بليغة ألقاها للمناسبة نقل الكاردينال جوجوروتي عواطف الأب الأقدس وتمنياته للبطريرك الجديد بالتوفيق في قيادة سفينة الكنيسة الكلدانية في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدا أن الفاتيكان يضع كل إمكاناته لدعم هذه المسيرة الرعوية تعزيزا للشركة الكاملة ولخير الشعب العراقي بأسره. واستعرض الكاردينال جوجوروتي في قراءته التاريخية للهوية الفريدة للكنيسة الكلدانية واصفا إياها بأنها كنيسة رسل والخلفاء الأوائل، والتي نبتت في الأرض ذاتها التي شهدت تدبير الخلاص، والتي تميزت عبر العصور بنفحة تبشيرية مذهلة. فقد انطلق آباؤها الأقدمون تدفعهم قوة الإنجيل وحدها وبدون أي سند من نفوذ سياسي ليحملوا مشعل الإيمان إلى أقاصي الأرض وصولا إلى الهند والصين. وأشار سيادته إلى أن هذا الحضور التاريخي لم يكن هامشيا، بل فرض احترامه على الممالك الغير المسيحية بفضل عمق علمائها ونقاء سيرة مؤمنيها والازدهار الفكري والفلسفي الذي شهدته أديارها ومراكزها التعليمية العريقة، والتي شكلت عبر الترجمات السريانية والعربية جسر المعرفة الحيوي التي نهلت منه أوروبا وفلاسفة الغرب. ولم تخفل الكلمة عن قراءة واقع الحاضر بكل أوجاعه، إذ توقف رئيس دائرة الكنائس الشرقية عند إرث الشهادة والإيمان بالدم الذي وسم التاريخ الكلداني حتى الأمس القريب، مشيدا بالوقت عينه بأبناء الكنيسة في الاغتراب الذين اضطرتهم ظروف عدم الاستقرار في الشرق الأوسط إلى الهجرة، ولكنهم تحولوا في بيئاتهم الجديدة إلى رسل ومصدر أعجاب لقدرتهم على التكيف التام مع بقائهم متمسكين بجذورهم الروحية والتقصية. وفي خطاب مباشر لغبطة البطريرك بولس الثالث نونا، قال الكاردينال جوجوروتي: إن الروح القدس يسلمكم اليوم هذا الإرث العظيم الذي يحفظ غالبا كما يقول الرسول بولس في أوان من خزف بسبب هشاشة الأوضاع العامة في هذا البلد والمنطقة. وأضاف: إن أنظار الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات وكل الشعب المؤمن تتطلع إلى غبطته بكامل الثقة ليرهو فيه الأب الحنون والمعلم الحكيم وقبل كل شيء مثالا حيا في القداسة والشجاعة.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.